0: لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001 مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبوظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه. من أبوظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم تنتقل المحطات، وتبقى الرسالة واحدة: رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي أف أم، صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي أف أم يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي أف أم. صوت الملاعب.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فترة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

بضبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء بضبي اف ام. صوت الامارات اللي تحبه.

عربي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: شي بس انسى واللي خلاك شي بس انسى واللي خلاك من واي تعود مشتريك مشتريك مشتريك بيروح مشتريك مشتريك مشتريك بيروح.
1: الأغاني اللي تحبها
2: البرامج اللي تنتظرها
1: كلها على أبوظبي FM.
2: أبوظبي FM
1: شريكة في الإنجاز.
3: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: الدكتورة حصة العتيبة.
5: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
7: قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً على الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
8: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
9: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
8: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
9: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
8: زين لا عاد، إلا تراها مخالفة وخلاص.
9: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
10: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
8: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
10: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
8: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
10: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفة نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
8: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
10: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
8: لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
7: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001 مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبوظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر، وفي 27 من سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبو ظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية. عند خط النهاية.
12: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
13: أبوظبي FM

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو ظبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: النجاح يكون عن طريق التنظيم، ما يكون بالصدفة. خصص من يومك وقت للدراسة، وقت للعائلة، وقت للراحة. لما تنظم يومك بتقدر تنجز وايد أشياء من دون ما تحس بشعور الضغط والتوتر.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: ام خلها دوم في البال.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم. قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيدا لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيرا للعدل و93 متحدثا و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
2: فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

من مقفي بعينه نية التجريح راح انت النفس للعليا لين تموت مرهونة ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة تسبح

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
3: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
5: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
6: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نكد

0: الطالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: أبو ظبي FM.

0: بوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الصدق من أجمل القيم اللي يتعلمها الإنسان ويتصف فيها الطالب. خلك صادق مع كل أحد، والديك ومعلمينك. الصدق يبني الثقة، والثقة تفتح أبواب النجاح والعلاقات الطيبة.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: المرأة هي خت الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي،

0: تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير، الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يا لسنعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتو بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001، مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبو ظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 من سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبوظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية.

ضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبو ظبي

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: طموح يلامس السماء.
1: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
3: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي، أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
5: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: عام دراسي جديد.
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزة الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية، خلك حذر.
7: ألو،
8: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
7: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
8: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول، ولا وفي هدية بعد.
7: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتة.
9: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب؟ يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
10: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
7: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
10: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
7: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
10: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
7: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: القراءة ما تكون بس لأداء الواجبات، القراءة رحلة جميلة لاكتشاف العالم. اقرأوا قصة قصيرة أو معلومة جميلة جديدة كل يوم. العقول اللي تقرأ تنمو.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دائما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001 مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبوظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق

0: هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبو ظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية. عند خط النهاية.
1: موجة غير، إحساس غير. أبو ظبي FM.

0: نجاحها نجاح للوطن.
1: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها، تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن. فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
3: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكد

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: مع ابو ظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء ابو ظبي اف ام. عام دراسي جديد،
2: أول أسبوع مدرسة، في قانون معروف: نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبو ظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبو ظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبو ظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيراً للعدل و93 متحدثاً و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبو ظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام. كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي اف ام.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة غبي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: هاي كرة؟
1: أيوة
0: هاي
1: معي.
0: سمعوني وردوا وراي.
1: طيب ماشي.
0: قول أنا بالضبط.
1: طيب ماشي.
0: واحد اثنين ثلاثة. يجي منك أكثر، يجي منك أكثر. يلا ردوا معي.
2: يجي منك أكثر، يجي منك أكثر.
0: يلا أحلام استعدي جملتي.

0: استسلمت وشكرا شكرا عشت وشكرا
1: عشت. أبو ظبي
2: استمتع ابتسم
3: كيف حالك مصدع
4: أهلا حي الله الكراني
2: وخلك على موجتنا بوظبي أفهم.

0: الأم والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001 مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبوظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبوظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية. عند خط النهاية.
2: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
3: ابتداء من 14 أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح جامح

0: تصير مالح في الهجر وانت سكر سامح. ما في أجمل من اللي يسامح.
1: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

0: يعطيك العافية.
1: على موجتنا أبو ظبي أف أم، الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

ابوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء ابوظبي اف ام. ابوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها

0: وبناته، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا ما غربي هواكم.
0: بوظبي اف ام. عام دراسي جديد.
2: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
3: قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبو ظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبو ظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيدا لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبو ظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيراً للعدل و93 متحدثاً و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبو ظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.

لنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الأسرة هي المدرسة الأولى، اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل

0: الكل داخل البيت يقوي العلاقة ويعطي الأبناء الثقة والأمان.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
6: يا الله شو هالحر.
7: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
6: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
7: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
6: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
7: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
6: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
7: أوف، لهالدرجة؟
6: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
7: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
6: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
7: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: شهر للاحتفاء والعطاء.
1: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة فاطمة طاهر.
4: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة

0: خليفة عام 2012.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001، مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبوظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 من سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبوظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية.
3: فخورين بالإمارات.
4: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
3: فخورين بالإمارات.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

شبت لواهيب الهوى في خفوقي والهم جاني من جميع النواحي شبت لواهيب الهوى في خفوقي والهم جاني من جميع النواحي مقواك يا همي ويا كثر شوقي للي تهيا مسكنه في جراحي كل الغلا كله الوجه شروقي فارقت من فرقاه مطلع صباحي هذاك يوم أغليه بينت ذوقي وانا الغيره ما تعجل مراحي.

0: ابوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM

مع أبوظبي FM. يومك أحلى ولحظاتك أجمل.

0: صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة لوتا.
4: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام، أرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي اف

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليج 27 على ابو ظبي اف ام.
2: عام دراسي جديد،
3: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح، وصباحكم خير.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
0: قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات.

الشركات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيدا لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيراً للعدل و93 متحدثاً و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: صوت الملاعب.
3: محاولة ملعوبة وكرة بتتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
2: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب،
4: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة والتحليل المنطقي.

0: مساء الخير والمحبة، مساء في حوار مثير مع الساحرة المستديرة، ومساء يحتضن عيال الخليج تحت سقف واحد، سقف تجمعنا فيه المستطيلات الخضرة وتأخذنا فيه روح الأخوة والمصير المشترك إلى أبعد من حدود المنافسة. يا مرحبا بكم في صوت الملاعب، يا هي أيام جميلة اللي تعيشها بطولتنا، لكن تبقى للأيام نكهة أخرى وجمال يرتدي حلة مختلفة. يوم يلعب الأبيض الإماراتي، فكيف إذا كان يعطيك هذا الأبيض حس وتوقع وشعور مبكر بأنك على موعد مع وجبة كروية دسمة، وفريق ممتع يرسم في الملعب لوحات تشبه طموحات عشاقه. اليوم ينتظر الشارع الرياضي اختبار حقيقي وقمة خالية من الحسابات السهلة، عندما يلتقي الأبيض الإماراتي بالشقيق البحريني في مواجهة لا تعترف بالرماديات.
1: جاء الكرة الآن مرة ثانية لميلوني، ميلوني عرضية رابع وتربع يا إماراتي رابع، وأكبر الانتصارات تحضر لمنتخب عليكم متلومسين مستانسين إماراتيين ويهك خير يا سمعة.
0: وعلى الجانب الآخر من الإثارة تتجه الأنظار نحو اللقاء اللي يجمع العناب القطري بالمنتخب اليمني، قمة تتقاطع فيها طموحات التأكيد بالرغبة في إثبات الذات وفي حسابات المجموعة ذاتها. لا يزال الأحمر البحريني يطارد حلم النقاط الثلاث.

0: بهجة تؤكد أن هيبة كبار المونديال حاضرة وبقوة في الملاعب الخليجية.
1: كانوا لي أمريكان يا هذا سعودي أي وقت، هذا سعودي أي زمن، هذا سعودي أي نهضة. الأخضر السعودي يسجل الهدف الثالث، السعودي يضرب بقوة
0: وفي صراع السرعة، في صراع السرعة والقوة كشر رسود الرافدين عن انيابهم، ونجح المنتخب العراقي بأداء السريع وإيقاع العالي في حسم واجهته أمام الشقيق الكويتي لصالحه.
2: روسيا فيها متابعة، فيها تصويبة، يا رب عندما ينام الأسد فكرة إيقاظه ليست جيدة، ليست جيدة، ليست جيدة. من أيقظ الأسد؟ من أيقظ الأسد؟ من أيقظ الأسد للتاريخ؟
0: ولكن كما تعودنا في صوت الملاعب نضع النقاط على الحروف، أن خسارة اليوم قد تكون درس الغد الشارع الكروي في عمان والكويت. أصبحت مراجعة الأوراق أمر لا مفر منه، إشارات الاستفهام كثيرة، إعادة ترتيب البيت الداخلي، بناء فريق منافس أضحت ضرورة ملحة قبل فوات الأوان والوصول للمعترك الآسيوي القادم. وفي ذاكرة الخليج راح نوقف مع لاعب بعدنا، ننتظر لاعب مثل إبداعاته.
3: حيث في مكان فاضي، شوف سامي حصل عبد الرحمن محمد، مفروض نغطي الآن مكان عيسى مير، عدنان الطلياني توصله من زهير، من فرد حتى فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق
4: فوق فوق فوق فوق أكبر لاعب في الدورة، صاحب الخبرة الطويلة. شوف محمود إنما زهير، زهير بخيت يعرض الهدف الثاني أيضا في الدقيقة.
0: وصوت الجماهير ينادي اليوم وبأعلى صوت، شو يقول يا عصام؟
4: المنتخب الإمارات الوطني

ليلة حافلة بالتحليل والقراءة التفصيلية وأسرار ما وراء الكواليس. كونوا معانا في الملاعب تتكلم ونحن ننقل لكم الصوت. خلكم معانا واستمتعوا بسحر الكرة. كونوا في ساعة ونص نحن هنا لنقرأ ما بين السطور ونعيش الإثارة لحظة بلحظة. حياكم الله في التغطية الخاصة ببطولة كأس الخليج العربي خليجي 27، تأتيكم من شبكة أبوظبي الإذاعية وشبكة أبوظبي للإعلام بالتحديد من إذاعة أبوظبي FM. أكون معاكم إن شاء الله مهدي سليمان في الإعداد تقديم، ويسعدني ويشرفني صراحة مرافقة الكباتن في التحليل الفني الدكتور موسى عباس الناقد الرياضي والأستاذ أحمد الحوري الإعلامي الرياضي، وهم محللين في قنوات أبوظبي الرياضية، وفي الإخراج الكابتن والمحلل الفني عصام زياد. تقدرون تشاركونا عبر الاتصال على 600551222 وتسمعونا وتشاركونا على حساب إذاعة أبوظبي FM التيك توك، وتسمعونا عبر أثير أكيد إذاعة أبوظبي FM. شاركونا في سؤال اليوم، وبعد ما شفنا كل المنتخبات وبداية الجولة الثانية وتأهل السعودية والعراق على وشك، تتوقعون اليوم الإمارات وقطر تحسم التأهل أو هناك مفاجأة؟

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: مستمعين الأعزاء، أكيد أرقام التواصل في أي وقت تقدر تتصل على 600-551-222. قراءتك الفنية، توقعاتك، شيء شفته في بطولة الخليج، كلمة للخليج ولهذا التجمع الحبي والأخوي. أكيد على تيك توك مريم، عليكم السلام، تسمعني من دبي، الله حيهم صراحة أهل دبي، ورابطة مشجعي اليمن حياك الله، ومنار عليكم السلام، تغريد عليكم السلام، في بعض النيك نيم صراحة ما ينقرأ لكن عامة تحية لكم جميعا على تيك توك، نرحب فيكم. يمكن آخر خبر، أخبار كثيرة، نبدأ بالأستاذ أحمد الحوري، لأني أتشرف صراحة في أول لقاء، هو أستاذنا، يعني أول مرة صراحة أكون معه في برنامج وفي لقاء. الكل يتكلم عن الأبيض الإماراتي اللي هو صاحب المستوى الجميل، البارحة شفنا الأداء العراقي، شفنا الأداء السعودي، يعني ظهروا المنافسين اللي راحوا كأس العالم. تفضل أستاذ أحمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد جدا جدا جدا أستاذ مهدي أن يكون معك لأول مرة في هذا الظهور، ونتمنى أن نظهر بالمظهر اللي نكون خفاف على المستمعين، مستمعين هذه الإذاعة الجميلة. أحييك وأحيي هذا الظهور الجميل منك في هذا البرنامج، أيضا تحياتي للأستاذ عصام فايز وعصام
1: زياد
2: وأيضا لكل المتابعين. سؤالك أستاذ مهدي بخصوص الأبيض وبقية الظهور اللي شفناه، وخاصة في اليوم الثاني أو الجولة الثانية من المجموعة، مجموعات صاحب الأرض والضيافة، منتخبنا أكيد ظهوره جميل بالأهداف بالشكل اللي شفناه، ولكن لازلت أقول أنه ليس هو الاختبار الحقيقي. الاختبار الحقيقي بنشوفه اليوم إن شاء الله في الساعة 10:00. لكن فيما يتعلق بالسعودية والعراق، بالفعل شفنا أيضا ظهور جميل، خاصة في مواجهات من العيار الثقيل. لما صحيح. أنت تواجه، أنا أتكلم عن العراق، لما تتواجه مع الكويت في هذا الكلاسيكو الخليجي، استذكار للماضي، استذكار للبدايات، استذكار لما دخلت الكرة العراقية لدورات الخليج، وكيف كانت هي أول من كسر الاحتكار الكويتي، كان موجود هذا التاريخ، موجود في مباراة الأمس. السيناريو اللي شفناه في الشوط الثاني أستاذ مهدي، الخمسة أهداف، السيناريو تقدم تعادل تقدم تعادل حتى اللحظات الأخيرة، حتى الدقيقة 76 تقريبا، هذا كله يدل أن استحضار الماضي كان موجود
1: صحيح.
2: حاضر بالأمس. أيضا المنتخب السعودي طلع على بعض الانتقادات اللي كانت في المباراة الأولى، شفناه بشكل آخر، شفنا التغييرات اللي عملها المدرب، كل هذا بالأمس يدل على أن المنتخبات كلها داخلة من أجل المنافسة بقوة، حتى يمكن الترشيحات، أعتقد قبل ما نبتدي كانت الترشيحات منصبعة على 4 منتخبات أكثر عن غيرها، العراق والسعودية والإمارات وقطر. حتى الآن الأمور ماشية على هذه.
1: نعم. دكتور، يعني الحين أتوقع راح الضغط شوي، لأنه خلاص أمس وسائل الإعلام لليوم تتغنى بالسعودي وتتغنى بالعراقي، راح الضغط شوي عن المنتخب الإمارات، يعني خفوا عنا العين شوي مثل ما طلب زلاتكو، قال لا أنا مش مرشح لللقب.
3: هو أكيد أستاذ محي، زي ما تفضل كابتن أحمد، أن زلاتكو يتعامل مع البطولة كأن يعني معاشر جميع البطولات، ويعرف ان ضغط البطوله كيف، وعارف الخبث الاعلامي كيف، وان كيف الاعلام تعامل جميع الاعلاميين، يعني كيف يكونون في بطوله الخليج. فهو قال نحن ما عملنا اي شيء، هاي قال اللاعبين، قال هاي اول مباراه ونحن ليس مرشحين، لكن انا اخذ مباراه لمباراه، وهذا كلام صحيح. وفعلا نحن تكلمنا وقلنا نحن زي ما قال أستاذ أحمد وقبل كابتن عبد الله وأنت طبعا، نحن ما نبالغ، مباراة اليمن هاي مباراة من مباراة دور، لكن تأخذ مباراة مباراة
1: صحيح.
3: فعلا أن مباريات دورة خليج ترى مباراة عن مباراة غير.
1: نعم.
3: أنت اليوم بتلعب مع البحرين، البحرين فريق آخر مش فريق اليمني، البحرين اليوم عندهم آخر أمل في البطولة، زي أمس كانوا، شفت شو اللي خلى مباراة العراق مع الكويت هذا المستوى الفني؟ لأن الكويتيين في الشوط الثاني خلاص كانوا خروج المغلوب عندهم.
1: صحيح.
3: وبالتالي شفنا شاهدنا مباراة كبيرة كبيرة ثلاث متكلم عن ثلاثين. هل المنتخب الكويتي شاهدنا من الشوط الثاني نفس المنتخب اللي لعب مع المنتخب السعودي؟ لا، شكل غير، كان مهارات اللاعبين غير، استلام وسلم اللاعبين غير كانوا. فأنا أعتقد اليوم نحن المحك الرئيسي لنا مباراة البحرين، بعدين مباراة لمباراة بعد.
1: نعم دكتور، يمكن في كثير من الأكيد التعليقات على حساب تيك توك إذاعة أبو ظبي إف إم، بوحمدان إضافة كبير وأفضل الشخصيات الرياضية، من عيسى وابو علي الفوز يمني بدون منازع الكاس ان شاء الله، كاس خليجي 27 يماني، بن دجل والفرات نهائي العراق والامارات، يمكن هذه توقعاتهم. شو توقعون اليوم الامارات؟ اكيد شو توقعون اليوم ايضا منتخب قطر مع المنتخب اليمني. دكتور، ليش السعوديه والمنتخب العراقي ما قدموا جزء من هذا المستوى في كاس العالم؟ يمكن هذا ايضا من النقاط اللي تم طرحها. ناس تقول لك والله كأس العالم جاء في نهاية الموسم، والآن نحن في بداية الموسم، كان فيها راحة وفي استعداد، يعني متحمسين، ولا تشوف أنه لا، في كأس العالم عرس دولي لازم تقدم فيه كل شيء يختلف، ولا شو اللي صار معاهم مع السعودي وأيضا المنتخب العراقي؟
3: والله أنا لي رأي خاص يعني في هذا الموضوع، المنتخب السعودي أو أي منتخب خليجي.
1: نعم.
3: خلنا نقول أي، أنا وجهة نظري أي منتخب خليجي، مع الآن إحنا شفنا ظهر بشكل جيد منتخب المغربي ومنتخب المصري اللي كانوا ند بالند.
1: صحيح.
3: أما المنتخبات الخليجية خلكم واقعين، يعني أنا أقول دائما لجميع الاتحادات، أنت عندك بطولات الخليجية لابد أنك تصير منافسة عشان تحصل على البطولة، بطولات آسيا لابد أنك تروح له آسيا وتأخذ بطولة.
1: نعم.
3: وتوصل إلى كأس العالم. فرق في فوارق فنية كابتن ما بيننا وبين الآخرين. شاهدنا احنا في بطولة الخليج اليوم في كأس العالم ما بين السعودي وما بين فريق العراق وفريق القطري، فوارق كبيرة، فوارق بدنية فنية تكتيكية جسمانية، أشياء كثيرة ما بيننا وبينهم. يعني هاي الحقيقة، يعني أنا كنت استغرب لما كانوا الجماهير العراقية أو السعودية أو القطرية كانوا مستعين، والدليل نشوف مستواكم الآن في دول الخليج، في دول الخليجية مستوى عادي، ما بالك في كأس العالم. يعني يجب نحن شوف في فجوة كبيرة ما بين البطولة الفرق الأوروبية وفرق أمريكا الجنوبية وفرق الخليجية، في فوارق كبيرة من ناحية الفنية، من ناحية التكتيكية، حتى من ناحية الاحتراف الحقيقي.
1: نعم.
3: أنت ما عندك ولا لاعب خليجي الآن، سعود عبد الحميد هو لاعب الآن اللي يلعب في الفيلانس في الدوري الفرنسي، حتى العراقيين اللي موجودين يلعبون مع فرق يعني مجموعة بسيطة يعني. فبالتالي لا الإمارات ولا السعودي لاعب واحد، قطري ولا لاعب، العماني ولا لاعب، ما عندك، بالتالي انت ما عندك احتكاك شكل المنتخب المغربي.
1: صح.
3: منتخب المغربي المنتخب بالكامل يلعب الخارج.
1: صحيح.
3: منتخب الجزائري، منتخب التونسي. فبالتالي انا اعتقد انا اقول لك اللي شفناه في كاس العالم هذا الواقع، هل واقع الفرق الخليجي في كاس العالم؟ لا تتوقع اي فريق خليجي بيروح كاس العالم بيوصل دور الثمانية ودور الأربعة. وجهة نظري.
1: لا. في الوقت الحالي تقصد؟
3: ولا وقت الحالي حتى بعد، أنا أقول لك بعد 50 سنة.
1: يعني ما في خطة
3: حتى لو عندك خطة كابتن. أنت ترى أنت
1: لازم تحترف.
3: أنت وش ما عندك تواصل الأجيال.
1: نعم.
3: أنت لوك مجموعة من اللاعبين الموهوبين، شوف بعد 5-6 سنوات ما تلقاها مجموعة ثانية. حتى الكثافة السكانية، الاحتراف الخارجي، أمور كثيرة كثيرة.
1: نعم.
3: هذا الواقع والدليل. نحن الآن كم صار لنا نشارك كأس العالم من 82 اللي هم منتخب الكويت كأول منتخب.
1: نعم.
3: لغاية اليوم نحن نشارك فترة وما نشارك 90 كويتين، 82 العراقيين، 86 القطريين الآن مشاركين. فبالتالي حتى نحن نشارك، بالعكس أنا أقول للاتحادات لما أشارك بطولة الخليج أشارك البطولة، أشارك آسيا أقول البطولة. هني البطولات الحقيقية اللي تأخذها لابد أنك تأخذ. لما يقول لك والله بطولة الخليج اعداد او كاس اسيا اعداد، اعداد لوين؟ انا مو بعارف.
1: صح.
3: اعداد لوين؟ اعداد لبطولة كاس العالم؟ ترى كاس العالم ثلاث مباريات تسلم على كابتن الفريق وترجع. انت لما تسافر تصير كاس العالم مو بس مجرد ان نتائج، لا.
1: صحيح.
3: انت هناك الصوره الحضاريه للبلد، الشارك بالهويه الوطنيه، اسم البلد انك شارك، ترفع علم الدولة دولتك انك في الخارج، مكاسب كثيره في صعودك الى كاس العالم. اما من الناحيه الفنيه اسمح لي فرق كبيره، اذا المنتخب الهولندي اللي الحين ماخذوا كاس العالم
1: ماخذوا وهم محترفين في
3: فرق اوروبيه حتى الان، مو يوصلون ادوار ثمانية وهذا تسعة.
1: صحيح. اذا يمكن استاذ احمد الحوار صراحه يطول، بس اليوم عندنا مباراه المنتخب.
2: صحيح.
1: بس في نقطه اخرى، يمكن البحرين ما زال طبعا يتم بحث اللي هي النقاط الثلاث من المنتخب القطري. كيف تشوف الآن بعد ما جددوا الاحتجاج خلاص تركنا موضوع الفيفا خلينا في الاتحاد الخليجي، فرجعوا أصروا على أنه نريد الثلاث نقاط، تشوف هل ينجحوا ولا صعب؟
2: شوف، أولا من حقك أنت كمنتخب كاتحاد أنك تطالب بحقوقك قدر الاستطاعة، وطالما أن هناك قانون يعطيك هذا الحق فأنت لازم تتمسك به، سواء كانت المحاولة في نهايتها مردود إيجابي أو سلبي، لابد أنك أنت تبحث عن هالشيء لأنه قانون ويعطيك حق الاعتراض أو حق التقدم بمثل هذه الشكوى. هذا الجانب. الجانب الآخر، في حال هم لابد أنك أنت، ليش أنا أقولك تتمسك بهذا؟ لأن وضع المنتخب البحريني أنا أصبح صعب، مطالب أن اليوم لابد الفوز، خسارته يعني خلاص نهاية.
1: صحيح.
2: نهاية المطاف بالنسبة له، وخاصة من بطل النسخة الماضية إلى الخروج المبكر.
1: نعم.
2: يعني هذه
1: دروب
2: كبير كبير، وأعتقد أن لا الاتحاد البحريني على عن عنده القبول بهذه الصورة، ولا حتى اللاعبين ولا حتى الجمهور بشكل عام. لذلك يتمسك بهذا الأمل الأخير أن يأخذ ثلاث نقاط من خارج من مرة على الملعب، هذا شيء يحسب له ويحسب له إداريا. إذا نجح يحسب له إداريا، صح هو خسر في الملعب لكن يحسب له إداريا أن قدر أن يسترد هذه الثلاث نقاط، سواء اتفقنا البعض اتفق أو اختلف على الموضوع، ولكن إذا قدر أن يأخذ ثلاث نقاط خارج الملعب فهو حق إداري وستكون ضربة معلم عند البعض. أما شو الأشياء المترتبة عليه، بتتغير أمور كثيرة
1: طبعًا.
2: حتى لو خسر مباراة اليوم بيكون له عمل لحد الجولة الأخيرة،
1: وثلاثة صفر
2: طبعا، فبتكون له أمور أخيرة. لكن في حال عدم قبول الاعتراض وأيضا خسرت اليوم، بتكون مثل ما قلنا الذهاب إلى الوداع المبكر جدا جدا على بطل النسخة الماضية.
1: نعم.
3: شوف أنا
1: تفضل دكتور
3: في هذا الموضوع. البارحة تكلمنا،
1: البارحة أنت قلت لي لا
3: لا ها
1: مع البارحة أنت ضد الاحتجاج.
3: لا, لا.
1: إيه؟ شوف قلت لي هذا الفيفا غير يختلف عنه.
3: شوف أيوة.
1: اليوم شو اللي جديد؟
3: شو الجديد اليوم؟ عملوا رسالة ثانية.
1: إيه؟
3: صح.
1: نعم.
3: عاد البحريني.
1: نعم.
3: نحن أمس لما تكلمنا، إذا كان احتجاج المنتخب البحريني على لاعب عاصم مامادو على مباراة بطولات كأس العالم، هذا تحدثوا في أول يوم سمعنا نحن.
1: نعم.
3: صحيح ولا؟
1: نعم.
3: فلا بد أن يكون هاي مباراة ودية بطولة الخليج. لا، اللاعب يحق له المشاركة في المباراة. لو شوف أنا كلمة لو.
1: نعم.
3: لو كان فعلا في كأس العالم.
1: صحيح.
3: فله الحق المشاركة. لأن هاي مباراة ودية في بطولة العرب، مباراة فيفا.
1: صحيح.
3: بطولة العرب وتصفية كأس العالم وكأس العالم وبطولة آسيا. ليس له الحق المشاركة.
1: نعم.
3: لكن الرسالة الثانية اللي هو مبارح، احتجاج المنتخب البحريني على شو؟ احتجاجهم الآن هم يقولون لا، نحن محتاجين إن هم في آخر بطولة الخليج اللي في الكويت.
1: إيه؟
3: إن اللاعب كان مطرود سيد أحمد.
2: صحيح.
3: ونحن احتجينا. الآن شوف يعني خليك معي سيد مهدي،
1: صاروا مسار
3: سيد أحمد، خليك تكون معي في النقاش. إذا كان رقم أول رقم، هل إن الطرد ليس له الحق المشاركة البطولة الثانية في اللائحة؟ شيء تقول أنا ما أعرف اللائحة، نحن اللائحة ما عندنا.
1: نعم. صحيح.
3: إذا كان فعلا اللائحة إن في مباراة جاية ما يلعب في مباراة في أول مباراة
1: اللي هو طرد عقوبة. أيوة. مباراتين متوقعة.
3: شو كان الكلام لما ردوا عليهم؟ قالوا أنكم أنتوا الإجراءات إن خلال الساعتين
2: أو من بعد نهاية
3: من بعد نهاية المباراة ما قدمتوا احتجاجكم على هذا مرفوض شكلا وليس موضوعا. لا، أنا أقول شيء آخر. لا، الحق من حق المنتخب البحريني. بتقولوا كيف؟ لاعب مطرود ما في داعي لموضوع ساعتين ولا ثلاث ساعات، ما في داعي حتى المنتخب البحريني يقدم احتجاج.
1: نعم، هو قرار يعني.
3: لا إذا
1: أو
3: إذا كان
1: أو لائحة يعني.
3: إذا كان فعلًا إن إن إن في لائحة تقول إن اللاعب إذا انطرد في آخر مباراة وما يلعب أول مباراة في بطولة خليجية أخرى،
1: يمكن كل بطولة منفصل عن الأخرى،
3: أو ممكن هذا ممكن جاهز ترى. فنحن شو نقول لك نحن أستاذ أحمد
2: في حال وجود
3: في حالة وجود في حالة وجود
1: هذا البند.
3: نعم. موضوع لك كانوا يتحدثون والله إن ساعتين إن والله إجراءات، لا بتقولي ليش؟ هني في أهلية اللاعبين في أي بطولة، وفي لجنة فنية، وفي لجنة انضباط، ما في داعي كمان الاتحاد البحريني يقدم احتجاج، لأن رسالة من الاتحاد البحريني بارح أنا سمعت لما في الرسالة شو تقول؟ يقول يجب أن على أن كانوا على الأخوان في الأمان العامة هم يشوفون عملهم يأخذون إجراءاتهم. الآن لو لاعب إحنا انطرد عندنا في دوري رابط المحترفين، حتى لو لعب اللاعب لكن عنده في السيستم
2: انه موجود يعني صحيح
3: إن هذا اللاعب
2: اشاره حمراء عنده صحيح.
3: اشاره حمراء انها مرود مباشره، انا شو الغاء ان نتيجه المباراه وثلاث نقاط. اذا هو ما كان يحتاج الى موجود في ساعتين.
1: جميل.
3: هو لازم كان اذا فعلا في هاي اللائحه، انا اقول لك موضوع الاجراءات صحيح، ما في داعي ان انا اقدم شكوى اصلا كما تقول البحريني.
1: يعني هو عمل الامانه،
3: هم عمل الامانه يعني. انت عندك لا شوف لاعب ليس
1: على في خطأ
3: اذا كان لاعب يعني. ليس له حق المشاركه في البطوله هني دور اللجنه الفنيه مباشره بعد ما لعب اللاعب، انا عندي في السيستم تعال هذا اللاعب ما يحق له مشاركه، كيف شارك في المباراه؟ ما في داعي ان اقدم احتجاج ساعتين موضوع الساعه ثلاث ساعات. لكن احنا مو عندنا اساس، احنا ما عندنا لائحه، ما نستطيع الان احنا نحكم في الموضوع.
2: صحيح.
3: صحيح.
1: صحيح. يعني ننتظر القرار وننتظر حتى توضيح من من الامانه.
3: لا هم خلاص هم الحين اتخذوا القرار الاتحاد الخليجي ان اللاعب كذا كذا، والاتحاد البحريني قدم رساله ثانيه الان.
1: الحين ما بس ما ردوا.
3: ما ردوا بنشوف.
1: طبعا ننتظر اكيد حل هذه
3: هذا الموضوع. شوف في النهايه مربط الفرس يعني النقطه الرئيسيه اللائحه الخليجيه شو تقول؟
1: صحيح.
3: هل اللاعب في اخر مره لما انطرد مع منتخب الكويت، هل مع المباراه في بطوله في الان في السعوديه في المملكه العربيه السعوديه لو حق المشاركه ولا لا فقط؟
1: بالضبط. اذا ننتظر رد الاتحاد الخليجي على يمكن هذا الموضوع الشائك صراحه، لان يعني دخلنا في مرحله ما رد وجذب وشد. أكيد كل واحد بيأخذ حقه دام هناك مطالب مثل ما قال الأستاذ أحمد، أن أنت طول مالك حق الطالب فيه بكل الطرق والقنوات يعني المشروعة أو المعروفة. أحمد على التيك توك حساب إذاعة أبو ظبي FM، كل التوفيق للأبيض الإمارات في مباراة اليوم. ومن دجلة عليكم السلام، اتخذ القرار الخليجي المقبل في البصرة. وأيضا محمد رحمة الله الشيخ زايد الخير الحكيم الأصيل حفظكم الله ورعاكم، يا حياك الله يا محمد. مريم أكيد قرينا رسالتك يا مريم، شاكر لكم أكيد تواصلكم. اللي يحب يشاركنا أيضا عن طريق الاتصال على 600-551-222 أكيد اليوم مباراة منتخبنا مع المنتخب البحريني، ورح نتكلم كثير عن نقاط فنية. لكن اليوم عندنا دائما احنا يعني فقراتنا، وعندنا ايضا الشيء اللي ملكم الصورة في كل يوم في برنامج صوت الملاعب. يمكن استاذ احمد، عمان والكويت يعني الان الكل يطالبهم بمراجعة الامور لبناء فريق منافس قبل اسيا، يلحقون في هالوقت هذا؟ مثل ما قال الدكتور انت كل مباراة وكل بطولة تقول انا يا سعد تعدني شو؟
2: فشوف اولا انا قبل ما اجاوبك على سؤالك استاذ مهدي، في انا جزئيتين او نقطتين لفتت انتباهي في هذا الموضوع او في بدايه كاس الخليج. اولا الحاله اللي شفنا فيها المنتخب العماني في مبارتين، على فكره حتى لو انه اخذ نقطه في مباراته الاولى امام الكويت، ولكن الحالة اللي شفناها ليست هذه حالة المنتخب العماني.
1: صحيح.
2: بغض النظر عن الفوز والخسارة، وهذا أمر وارد في كرة القدم، ولكن تعودنا دائما أن المنتخب العماني أستاذ مهدي دائما ما يجد نفسه في هذه البطولة.
1: هو صيف البطولة الماضية،
2: هو في آخر أربع بطولات أستاذ مهدي وصل نهائي ثلاث مرات.
1: ما شاء الله.
2: في آخر أربع بطولات ثلاث نهائيات وصل. فهذه تحس ان
1: كبير.
2: تحس ان المنتخب العماني حصل نفسه في بطوله كاس الخليج.
1: نعم.
2: هذا اليوم ما شفناه. ايضا الشيء الثاني او الملاحظه الثانيه، المنتخب اليمني قدم صح بعيد عن الترشيحات، ولكن هذه النسخه قدم بحاله من ما بقول المبالغة، ولكن أنه والله عند لاعبين محترفين برا، عند أبناء المهجر، ما يسمى بأبناء المهجر، لعبوا في يلعبون في دوريات برا الخليج، اللي يلعب في بريطانيا، اللي يلعب في أمريكا، فتوقعنا أن المنتخب العماني اليمني عفوا أن يشوف. فهذه الملاحظتين على المنتخبين فيما يتعلق بهذه الملاحظة كان لازم أطرحها. فيما يتعلق بالكويت وعمان وكيف يقدرون يلحقون نفسهم في كأس آسيا، هي الفترة الزمنية قصيرة في, في, في, في, في, في إطار أنك تبغي تدخل كمنافس أو على الأقل الوصول إلى ما يسمى بالأدوار التالية، الفترة الزمنية قصيرة. ولكن في أمور ثانية كنا نشوفها في هالمنتخبين، القتال، الروح، هذا ترى على فكرة المستوى اللي شفناه في المنتخب الكويتي أمام العراق بالأمس هو بسبب هذه الجينات اللي موجودة في اللاعب الكويتي.
1: تحدي
2: في بعض المباريات نشوفه أنه يدخل بتحدي، هذا اللي البارحة شفناه. لكن هذا على فكرة هذا مش أسلوب أنك تقدر تنافس، هذا بتشوفها في مباراة مبارتين. لكن أنك أنت تدخل في بطولة فيها 4-5 مباريات 6 مباريات إلى النهائي، هذا ما يستمر معك وايد، ما يستمر معك وايد، خاصة يوم تطلع عن اللقاءات الخليجية. وطبيعة اللقاءات الخليجية ترى هذا ما نشوفه إلا في طبيعة اللقاءات الخليجية على فكرة،
1: التحدي ما بين الكويت
2: أيوة لما يكون في تحدي الإمارات وعمان السعودية ومثلا والكويت هذه. لكن يوم تصير تواجه مثلا اليابان كوريا ما نشوفها هذا كله. فهنا المحك الحقيقي، ليش ما تتحول هذه الحالة الموجودة لدى بعض المنتخبات إلى أنها حالة مستمرة
1: شخصية يعني.
2: شخصية أيوة حلوة كلمة شخصية أستاذ مهدي، أنها تتحول شخصية في كل مباريات، لعبت مع الإمارات ولا لعبت مع اليابان وكوريا وأستراليا، هذا اللي ما نشوفه.
1: نعم، إذا تفضل دكتور.
3: أما بالنسبة لسؤالك أستاذ أحمد، عشان الكويت وعمان شو بيعملون في بطولة آسيا؟ خروج من دور الأول
1: على طول على المستوى اللي شفناه،
3: على مستوى
1: على الأداء الفني.
3: ليش؟ لأن شوف لما أنا أقول لك على اللي ما بيعملون شيء في البطولة، لأن في النهاية ترى كرة القدم مو بس أمنيات،
1: صحيح،
3: مو بس والله أني أنا أصعد، لا، في النهاية بيكون في عمل، في اجتهاد. ما عندهم أول شيء احتراف، اللاعبين كلهم موظفين استاذ احمد،
2: صحيح،
3: سواء كان منتخب العماني او منتخب الكويتي
2: نفس الحال،
3: وطلبه
2: والبحريني كذلك،
3: والبحريني يروح الدوام ويسع 4 على التدريب وفتره بسيطه مع المنتخب. فلا يمكن هالمنتخبات ان هم يقولوا والله بينافس على بطولات اسيا، اذا نافسوا دائما على بطولات خليجية. وتشوف المنتخب العماني مرتين اخذ، منتخب البحرين مرتين، منتخب الكويت طبعا 10 مرات في السابق. لكن انا اقول لك يعني هذين لو صعدوا لكاس العالم شيء ممتاز ومميز، لو وصلوا في دور في بطولة اسيا دور اربع دور الاربعه او دور ثمانيه بعد شيء ممتاز. لكن ماشي ما عندهم مقومات، خلينا نكون واقعيين، المنتخب القطري لما اخذ بطولة اسيا مرتين كان مشروع، افضل مشروع عملوا على مستوى الوطن العربي المغرب وقطر،
1: صحيح،
3: انهم من ناشئين شباب وصلوا الى كاس اسيا مرتين، اخذوا كاس اسيا مرتين، يعني من الصعب جدا انك تاخذ مرتين ورا بعض،
1: صحيح،
3: 4 سنوات يعني شو معنى استدامه.
1: نعم،
3: وعلى وجود لاعبين. فانا اعتقد صعب على المنتخب الكويتي ومنتخب العماني،
1: نعم،
3: ان يعملون شيء في بطوله اسيا.
1: نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق وان شاء الله اعاده او تصحيح المسار، حتى نشوفهم أكيد في يعني يرضون الجماهير ويرضون حتى الجماهير العربية والخليجية صراحة اللي تشجعهم. مريم عليكم السلام، سلطان هلا حياك الله، محمد الله يحفظك، وسلطان يسأل عصام موجود، احنا ما نقدر نمشي بدون عصام، يعني هو الكابتن إني موجود
3: دينمو
1: وليفي العراق أو قطر ممكن بطل الكأس.

0: أعطوا الكويت مش كان محظوظ في شو ما راح نتكلم إن شاء الله. أحمد مساكم أجمل منتخب الأبيض إن شاء الله كل التوفيق الأبيض. محمد إن شاء الله بطولة سعودية وليفي الكويت. أوكي ما صدقت شو ما عرفت صراحة، لكن هي بصراحة مباراة كانت سجال، وشفنا سجال كبير جدا ما بين المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي، وحسمت حتى اللحظة الأخيرة. يعني تخيل عامة اللي يحب يشاركنا عن طريق الاتصال على 600551222، وأكيد متابعتنا على تيك توك حساب إذاعة أبوظبي FM. نطلع فاصل ونكمل معكم إن شاء الله.
1: يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: بوظبي 90.00، حبشان 101، ليوا 103.7، العين 99.6، جبل الظن 97.3، دبي والشارجة وعمان 98.4، رأس الخيمة 89.7، أم القيوين والفجيرة 106. بوظبي FM.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: رجعنا لكم متابعين الأعزاء، أكيد صوت الملاعب وبرنامجكم خليجي 27، لقاء الأحبة، لقاء أبناء الخليج في هذا المحفل الكبير، محفل التنافس، الإثارة. يعني بعد ما شفنا رباعية الإمارات، شفنا ثلاثيات، يمكن البارحة أقول للدكتور 3-2 يمكن العراق والكويت، ترى أنا مشنص، بس أقول لك يعني قلت، قال الدكتور لا هي 1-0.
2: صحيح. لا ما شاء الله عليك، يعني ضربت توقعاتك ميمي صحيح.
1: سبحان الله، المباراة كانت مفتوحة وإثارة
2: وكان
1: كبيرة.
2: استاذ عصام كان بيوصل وهو كان متعادل، قد شوف ما شاء الله عليه عصام دائما
1: صح، كان
2: آخر دقيقة
1: عصام ترى دوم يا متعادل يا فوز أحد الأندية، بس ما بقول شو اسمه. عصام زياد طبعا بيكون معانا في هذه الفقرة ذاكرة الخليج، بنسترجع معاكم ذكريات جميلة، أهداف حلوة على لاعبين، مدربين، أحداث. راح أقرأ رسائلكم كلها إن شاء الله بالنسبة لحساب تيك توك إذا تبضب فيلم. لكن عصام، ذاكرة الخليج اليوم وين بتودينا؟
3: أكيد يمكن إحنا تكلمنا في بداية البرنامج عن زهير بخيت، أو يبنى هدف زهير بخيت.
1: صحيح.
3: هدف على منتخب البحرين في كأس آسيا، في كأس عفوا الخليج في الحادي عشر في قطر. أكيد واحد من نجوم الكبار في الكرة الإماراتية اللي كان ظهوره على الساحة الدولية من هذه البطولة، تحديدا من البطولة التاسعة مهدي في 88. زهير استدعى المدرب كارلوس ألبيرتو لهذه البطولة، وقبل كان يعني زهير واحد من نجوم في نجوم الوصل في موسم 86-87، والموسم اللي برز فيه مع المدرب ميغيل عندما استدعى مرة أخرى للفريق الأول. كانت بداية نارية يمكن للكابتن زهير بخيت من خلال تسجيل أول هدف له في هذه الدورة أمام البحرين، تحديدا في المباراة الافتتاحية، ثم شفنا أتبع بهدف في مرمى المنتخب الكويتي والمنتخب السعودي، وتقاسم يمكن الأهداف مع المرحوم كابتن أحمد راضي 4 أهداف لـ4 أهداف. ومن بعد ذلك تألق زهير مع المنتخب استمر في دورات الخليج من الدورة الـ10 والحادي عشر، يمكن الـ10 سجل صحيح هدف، يمكن ما كان المنتخب في هذه الاستعداد الجيد لهذه البطولة وخرج. ولكن بعد ذلك شفنا زهير متألق مع منتخب الإمارات، وأثبت وجوده، وأثبت أنه يعني لاعب من المواهب الصاعدة في تاريخ الكرة الإماراتية.
1: نعم. زهير حلو في أهدافه، حلو في مهارته، حلو حتى في احتفاليته
3: وفي شقاوته.
1: اي والله. يعني زهير واحد من اللاعبين اللي عصام شفنا حد مثل زهير حاليا بعد كل الاجيال. شوف زهير خلصت دورته الرياضيه او الكرويه مع المنتخب، بعد زهير شفنا حد عنده صفات زهير.
3: والله في كثير من اللاعبين، يمكن منهم فيصل خليل واحد من اللعيبه اللي تعلقوا مع شباب الاهلي او الاهلي سابقا حتى، يعني شفنا في لمحة من لمحات زهير بخيت، يعني فيصل خليل نجوم أيضا اللي أثبتوا وجودهم مع شباب الأهلي أو حتى مع المنتخب الوطني.
1: شاكر لك عصام صراحة، يعني واحد من اللاعبين أكيد دكتور زهير بخيت يعني متعنا صراحة، يعني خاصة يعني في شبابنا كان ما شاء الله، يعني حتى أهدافه ودوم تحسه متأثر، يوم يسجل هدف يصيح معظم يعني لاعب حساس.
2: أنا شخصيا لعبت ضد زهير بخيت، نحن يمكن أكبر منه سنا، هو لحق علينا، يعني هو من الجيل كان من الشباب في الثمانينات. وزهير يعني أنت كلاعب تلعب ظهير، يعني ناحية زهير أنه هو عجي يلعب على جهة اليمين، من الصعب تمسك بكل أمانة. أقول لاعب عند السرعة، خاصة السرعة الانفجارية، 10 متر 15 متر، مستحيل، لا يمكن، لأنه هو أصلا مراوغ وعند السرعة وسجل. فبعض الأحيان من الأشياء المداعبات لزهير بخيت، فأقول حق عادل عبد العزيز كابتن أحمد، فأقول حق عادل
1: ظهير
2: الأهلي لاعب منتخب، ولما كنت إداري معاه وهذا، فأقول شوف أنا بعد ما اعتزلت وهذا، قلت شوف زهير إذا لعب صوبك ترى بيسولف وياك ويتمسخر وياك، شو أخبار، شو تكرمت، شو هالحذاء وكيف، فبيوديك في جو ثاني،
1: يشغلك
2: يشغلك، فخلي بالك ترى. قال لا كابتن، لا تخاف انا بيود قلت يا رجال صدقني ترى زهير هذا. المهم هو شارك اليوم بعد حذاء جديد عادل عبد العزيز ولعب صوبه هو اول خمس دقائق كره كرتين ولا كره جول عين. فقلت له لا زهير صعب صعب لاعب سريع المراوغ شقي ما شاء الله عليه يعني واثبت وجوده يعني تعرف اللعب مع عدنان ومع في عز عدنان وفي عز فهد
1: بخيت
2: في السعوديه لما سجل هدفين كابتن احمد اتذكر
4: اكيد طبعا بداياته
2: هدفين غير مش طبيعي هدفين خاصه هدف اللي حطه في 90
1: لا لا طبعا استاذ احمد زهير بخيت
4: اولا استاذ مهدي اشكرك واشكر الاستاذ عصام على انكم ضفتوا هاي الفقره هاي فقره جميله جدا انكم تستذكرون نجوم بهذه الجوده وبهذه فيعطيكم العافيه بالفعل فقره جميله جدا ويستحقها زهير ويستحقها نجوم العصر الجميل في كره القدم الاماراتيه هذا شيء جميل جدا واضافه حلوه للبرنامج ايضا فيما يتعلق بزهير زهير شوف يمكن مثل ما قلت يمكن قلت حلو في في في لعب في ردة فعله وأضاف بعد أيضا إضافة جميلة أستاذ عصام أنه يوم قال وفي شقاوته بالفعل لاعب شقي لاعب الشقي لأن هذا اللاعب اللي ما تعرف شو ممكن يسوي في هالمباراة شو ممكن يسوي من نجومية وشو ممكن يسوي من ردات فعل تكلف الفريق تكلف هو نفسه الكثير من صحيح. المعاناة فلذلك يمكن عشان كذي ما عمر في الملاعب كانت عنده وقفات سلبية كثيرة لأن من اللاعبين
1: عصام بيسمعنا هذا
5: عبد الرحمن محمد مفروض نغطي الآن مكان عيسى أمير عدنان الطلياني توصله من زهير من فرد حتى
1: تشعلنا
4: بهذا الشيء لا زين زين نسمع بعض الناس اللي يمكن ما يعرفون زهير وما شافوه ولا لعبه وياه وما شافوه يسجل فلذلك مثل ما أقول لك هذا السبب أن زهير ما عمر كثير في الملاعب
1: صحيح
4: كانت مع أنه من أطيب الشخصيات خلقا تعاملا لكن في الملعب في بعض الناس سبحان الله بعض اللاعبين في الملعب يشوفهم شخصيات أخرى هذا يمكن ما بقول أسميها سلبية أقول لك هذا لكن سبحان الله في بعض اللاعبين تكون معهم لكن يبقى مثل ما اخترتوا اليوم أنتوا هذا نجم من نجوم

0: كرة القدم الإماراتية بقى نجم نجوم الرؤية. ويمكن أنت سألت سؤال للدكتور قلت له منو بعد زهير؟
1: صحيح.
0: شوف في بعض اللاعبين يمكن ما تحصل حد مثلهم. عدنان الطلياني مهما طلعوا من هدافين
1: صحيح
0: في كرة القدم الإماراتية لكن يبقى له شيء خاص فيه، لذلك ظل عدنان. زهير نفس النوعية هذه عمو
1: في توقيت شبهه علي مبخوت بعدنان في الحسم في بعض التسديدات.
0: شوف علي مبخوت سجل أكثر عن عدنان
1: صحيح.
0: أوكي وسيبقى هو واحد من النجوم التاريخيين، لكن في طلعني شيء ثاني. عموري أيضا له شيء ثاني، مهما طلع عندك من صانع من يبقى عموري. علي مبخوت طبعا علي مبخوت هداف تاريخي لكرة القدم الإماراتية كلها سواء منتخب أو أندية، لكن كل واحد يمتاز بشيء ما تحصله في مكان ثاني ولا تحصله في لاعب ثاني.
1: صعبة. طبعا عصام يقول لك عدنان الطلياني فان باستن الكرة الإماراتية.
0: صحيح.
1: عامة حبايبنا بنطلع معاكم فاصل ونذكركم بأرقام التواصل، راح نقرأ جميع رسائلكم على تيك توك إن شاء الله على 600551222 بالنسبة أكيد على التيك توك اللي حبي يعلق تعليقات كروية على حساب إذاعة أبوظبي FM.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: حبايبنا، بعد انتهاء الشوط الأول من صوت الملاعب خليجي 27، أكيد عدت 45 دقيقة مع الكباتن المتميزين بأمانة، يعني الوقت قاعد يداهمنا، لكن في عجالة بنقرأ أكيد رسائلكم. قطر الإمارات وقطر، وبعدين وعينين في الرأس النهائي يتكلم. سير الله معك مريم، سجلها عندك، أخوك بعسكور قطر يحييك، يقول يعني أن الإمارات وقطر هم في النهائي. الأمين حياك الله. طيب الإمارات، اللهم صل على محمد، نستغفر الله. يقولكم صلوا على النبي. ومريم إن شاء الله المنتخب الوطني يفوز إن شاء الله، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني اليوم في مباراته. لكن دائما دكتور نروح للجماهير، يعني في متابعتي وبحثي عن الجماهير الإماراتية، اليوم الطالب بالحسم، احسم لي موضوع التأهل، تشوف أنت مع الجماهير ولا نشوف المباراة نأخذها مثل على قولة المدربين خذها 10 دقائق 20 دقيقة شوي شوي، يعني حسب رؤية طموح المنتخب الثاني، تشوف كيف متقدم، تعرف الثغرات الفنية، الأمور المطلوبة. ليش الطالب بالحسم اليوم؟
2: له شوف، المدرب دائما أو المدربين ما يفكرون بتفكير أنا كناقد أو إعلامي أو الجمهور، هو لحساباته يشوف فريقه وفريق المنافس من خلال نقاط القوة، نقاط الضعف لفريق المنافس وفريقه كذلك، كيف بيهاجم، هل هذا الفريق لو ضغط عليه ضغط عالي من بداية المباراة لاعبينهم ما عندهم هالإمكانيات، هل فريق المنافس يلعب البناء عنده من الخلف انه يضغط عليه ويقدر ان يخطف بداية المباراة ويسجل الأهداف، هل منتصف الملعب، هل في الثلث الأخير. يعني دائما انا اقول صراع الافكار ما بين المدربين، المدرب تلقى بعد المباراة مباشرة بعد مباراة اليمن تلقى يفكر كيف يحضر نفسه لمباراة البحرين، منو اللاعبين الأدوات اللي هم ممكن اللي يلعبون. هذا ترى هذا شيء مهم جدا في كرة القدم، هذا الجانب في وجهة نظري أنا مش بالسهولة. فبالتالي اليوم 100% مدرب كابتن زلاتكو هو داخل المباراة إلى الفوز، يريد الحسم اليوم، ما يريد انتظار مباراة قطر، بالعكس هو في مباراة قطر ممكن يشوف يريد يقابل منه، هل يريد يقابل المنتخب السعودي والمنتخب العراقي؟ لا، من أفضل يقابل المنتخب العراقي لأن المنتخب السعودي بيكون على ملعبه وجمهور فوق 60,000 متفرج، فبالتالي هو بينظر أن يكون المركز الأول في مجموعته. صحيح. إذا كان المركز الأول بيقابل الثاني، فبالتالي هو ينظر لهالشيء، مش بس بتفوز في مباراة البحرين، فهو أكيد داخل المباراة رقم واحد وداخل للفوز، وبعد ذلك بيفكر في المباراة الأخيرة يريح منه، ممكن لعيب عندهم كرت واحد، لاعب عنده شد، عنده مصاب مثل لاعب بالاحي ما يلعب، لكن ممكن في المباراة الأخيرة يلعب، مباراة ثالثة يمكن اليوم يكون بديل. فأنا أعتقد المدرب تفكيره غير عن
1: مطالب الجمهور،
2: لكن أنا مع الجمهور اليوم الحسم، لابد أن يكون الحسم اليوم، فوز في مباراة اليوم أنت بتريح نفسيا ترتاح للمباراة القادمة.
1: نعم أستاذ أحمد، من حسم التأهل اليوم مش مهم الظهور ولا أهم شيء النتيجة؟
3: شوف، إذا اكتملت المعادلة أستاذ مهدي وحصلت الأداء والنتيجة، هذا شيء يعني جدا جدا جدا مناسب لك، في بتفرض شخصيتك، بتوصل الرسائل اللي انت تبغيها كمنتخب جاي ينافس على البطولة. صحيح. مثل بطولتنا في البحرين، من البداية المنتخب جاي وهو عنده شخصية البطل، فكان يمكن من المرات القليلة اللي يشوف المنتخب أداء ونتيجة يفوز وأيضا بأداء ممتع. فإذا حصلت هالشيء قدرت أنك توفق بين هذه في المعادلة هذه بين أداء ونتيجة، شيء جميل جدا، ولكن الأهم بالنسبة للجمهور ولكل الموجودين أنك تفوز. صحيح. الفوز في هذه المباراة مثل ما ذكر الدكتور أنك أولا تعلن تأهلك رسميا، وأيضا عند المدرب بين المباراة الثالثة وبدأ مباراة نصف النهائي حوالي يعني من اليوم إلى نصف النهائي 6 أيام.
1: صحيح.
3: 6 أيام راحة، ممكن تريح بعض العناصر اللي تبغيها في بعض هذه الأيام، لذلك من كل الجوانب فوزك اليوم حسمك اليوم الصعود بدري هذا إنجاز. لا تدخل في حسابات، لا تدخل في نقاط ما أنت ما تدريبها، لأنك أنت بتواجه فريق مرشح أيضا في النهائي في المباراة الثالثة في الجولة الختامية مع منتخب قطر، مرشح يبغي أيضا يفوز، ما تدري شو بتكون تطلعاته في تلك المباراة، فلذلك أنت تحسمها بدري. بعد ذلك شوف أنت تبغي تلعب مع مين، لأن المجموعة الأولى بتحسمها قبل، بتنحسم قبلك.
1: صحيح.
3: يعني منو بيكون الأول والثاني، هل هو
1: تقريبا السعودي
3: الأول، السعودي أو يعني بأي طريقة بتشوف السعودية، هل أنت تبغى تواجه المنتخب السعودي صاحب الأرض والضيافة؟
1: يعني عادي تلعب على هذه الأوراق؟
3: طبعا طبعا طبعا المدربين

0: يعني يلعبون عليها
1: يعني أطلع ثاني أو
0: طبعاً أول طبعاً طبعاً حتى في كأس العالم حتى أكبر الفرق سويها. أنا لا ألعب مع الأرجنتين وميسي ولا ألعب ويا فريق ثاني، هذه لها حساباتها الخاصة، لكن في النهاية أنت صعدت سيمي فاينل. كانت بهذه الطريقة مشت وياك بهذه الطريقة أهلا وسهلا، لكن أنت في النهاية أنت صاعد أي منتخب بتواجهه، لكن أيضا حسابات أنك تلعب معه، لأن في مباريات لازم تتجنبها، في مباريات خاصة في هذا الدور لأنك أنت رايح للنهائي. هذا الدور دور المفاجآت لازم تتجنب قدر الإمكان إذا مشت معه. زين لا تلعب مع صعب الأرض الضيافة، المنتخب أيضا جاي منتشي، فلذلك أمور كثيرة تلعب وياه في النهاية أفضل من تلعب وياه في النصف النهائي.
1: مع أن الدكتور في ناس الرأي الآخر يقول لك داخل بطولة لعب مع أي حد ما يهمك المنع، أنت جاي بطولة تلعب مع الكبار، سواها مدربين منهم أتوقع في كأس آسيا كوريا الجنوبية مع كلينزمان وخسروا من الأردن وخرجوا، هم فضلوا يلعبوا مع الأردن ما يلعبوا، نفس الموضوع يعني وخرجوا أتوقع، يعني نفسها صارت مثل هذه الأمور بطولات كثيرة يعني. ففي مدربين يقول لك لا أنا ألعب مع أي حد.
2: ترى شوف لو سألت أي مدرب أو أي لاعب في الإعلام بيقول لك أنا قابل أي فريق بلعب معه،
1: صحيح
2: هذا كلام ترى كلام سهل،
1: لكن الحقيقة
2: الحقيقة أنا كمدرب أو كفريق في فرق لما ألعب مع منتخب السعودي في دور الأربعة وألعب مباراة نهائية. ليش؟ لأن مباراة في دور الأربعة مباراة جماهيرية تكون 60,000 متفرج، كل المقومات لصاحب الأرض في كل شيء، أنا أفضل على أفوز ألعب معه في مباراة نهائية في دور الأربعة، لأن المنتخب السعودي حتى الآن فنيا هو الأفضل من مجموعته.
1: صحيح
2: يعني حتى منتخب العراقي ترى في أول مباراة في مباراة الشوط الثاني ما كان جيد، في المباراة الثانية كان في آخر على ربع ساعة كان جيد، فبالتالي أنت بالعكس أنت هو 100% يريد الآن، أنا متأكد كابتن زلاتكو يريد مركز الأول، لكن يقول لك أنا خطوة خطوة.
1: نعم.
2: لكن المنتخب العراقي كذلك هم سهل، الفريقين نفس المستوى، لكن أنا أقول لك مقابلتك مع العراق أفضل من مقابل المنتخب السعودي.
1: نعم. إذا هذا بالنسبة للجماهير.
2: نحن نتكلم الحين كلام بس اسمح لنا عشان الجمهور بعد ما يقول نحن بالغنا ولا شيء ولا نحن وصلنا يا سيد أحمد. لا.
0: صحيح.
2: نحن نقول لك بعد فوزك على البحرين.
1: نعم. دكتور نوقف هذا الفاصل ونرجع لكم.
3: الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيرا للعدل و93 متحدثا و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.

الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: متابعين الأعزاء، رجعنا لكم في صوت الملاعب وخليجي 27 وآخر الدقائق المثيرة، الدقائق أنا أسميها الفنية اللي فيها طبعا كثير من النقاط تكشفها لكم قبل مباراتين اليوم. المنتخب أكيد اليمني مع المنتخب القطري، راح نبدأ على عجالة بعدين نروح لمنتخبنا. التشكيلة نزلت صراحة في تغييرات كثيرة في بالنسبة للمنتخب القطري، الهيدوس موجود من البداية، وأيضا بالنسبة للمنتخب القطري عاصم مادبو موجود في الاحتياط، يعني مش موجود كأساسي، المهم موجود في التشكيلة اللي هو طبعا عليه اللغط الكبير بالنسبة لاحتجاج المنتخب البحريني. أيضا بالنسبة للمنتخب اليمني أيضا أدخل بعض اللاعبين اللي هم جايبين أو جايين من برا محترفين في تشكيلته، بعض التبديلات. دكتور، الكل يقول أن المنتخب القطري حاسم هذه المباراة، بعد هذه التغييرات تشوف اليوم بيكون في جرأة من المنتخب اليمني أن يقدم مردود هجومي، ولا المنتخب القطري أيضا راح يحسمها؟ ممكن الكل ينتظر أكرم عفيف.
2: لا أكيد المنتخب اليمني اليوم بيكون أفضل من المباراة الماضية، ممكن نحن منتخبنا فاجأ منتخب اليمني بثلاث أهداف في الشوط الأول، لكن أتوقع على منتخب القطري ما أعتقد بيكون بنفس المستوى الفني اللي كان في أول مباراة، لا بيكون بعد بشكل أفضل. لكن لا يمكن منتخب اليمني عنده 10 لاعبين يلعبون 12 لاعب خارج اليمن ويظهر بسوء بشكل غير جيد، لا بتكون اليوم مباراة أعتقد مش سهلة على المنتخب القطري بكل أمانة أقولك، مع أن خبرة المنتخب القطري على أعلى مستوى، بس بطل آسيا مرتين، أغلب لاعبين موجودين، فريق راح لكأس العالم، لعب في كأس العالم، تصفيق كان عندهم إعداد بشكل مميز، الخبرة منتخب القطري طبعا أفضل من منتخب اليمني، والفوز لقطر.
1: نعم الفوز لقطر. توقع أمير على تيك توك، حياك الله يا أمير، عليكم السلام، أنا من العراق وحب الإمارات. حياك الله يا أمير، ولايك زمان، عليكم السلام، يا مرحبا بكم جميعا المتابعين أكيد اللي يحبوا فينا. بالنسبة لحساب التيك توك على إذاعة أبوظبي FM أكيد أرقام التواصل اللي حب يتواصل معنا، بالنسبة للاتصال على 600551222. طيب ممكن أستاذ أحمد، صحة وعافية إن شاء الله على قلبك. أكيد بالنسبة لي اللي قاعدين نشوف التصور والأرقام كلها للمنتخب القطري، لكن أكيد المنتخب اليمني مع الولد علي أكيد راح يوجه المنتخب اليمني أن يقدم الصورة اللي ما تكون فيها النهاية المبشرة، خاصة أن عنده جماهير كبيرة تكون دوم في الملعب، يعني جمهورهم كبير ما شاء الله.
3: صحيح. لا أنت شوف ليش أنا قلت لك من البداية، هي في ملاحظتين أنا طرحتها في بداية الحلقة، موضوع عمان ومنتخب اليمن، لأن المنتخب اليمن مثل ما قلت لك كانت يعني سابقتنا هالة من أن اللاعبين المهجر لهم مستويات، لهم مشاركات في دوريات خارجية، ما شفنا هذا في مباراة الإمارات، يمكن كانت من أقل مباريات المنتخب اليمني في آخر دورتين من حيث المستوى.

0: في اخر دورتين يعني لا صح يخرج من الدور الاول، ولكن تحس ان في له مستوى، في قتال، في روح في الملعب ما شفناها في المباراه الماضيه ربما اليوم، وهذا هم مطالبين به ايضا انهم يغيرون الصوره اللي طلعت فيها في المباراه الاولى. المنتخب القطري اكيد مستشعر ان صورة المنتخب اليمني لن تتكرر، يعني اللي ظهر فيه في المباراة الأولى ما أعتقد أن المنتخب اليمني اليوم بيظهر بنفس الصورة من السوء أتكلم. فأعتقد أنهم عندهم هالشيء، فلذلك يمكن اليوم المدرب اللي بتيجي مغير، مدخل هشام اليوم علي من البداية، مدخل هيدوس، يوسف عبد الرزاق، لام لاي، هذه لأربعة أو خمس لاعبين كلهم لأول مرة يشاركون، يعني المعز اليوم ما يلعب، الجانحي ما يلعب، مدبو ما يلعب، فأيضا اللاعب المطرود، فلذلك اليوم شفنا أربعة خمس لاعبين في التشكيلة القطرية، وهذا طبيعي لأن إحنا شفنا.
1: معقول يدور قاعد للحين؟
0: طبعا في هاي البطولات اللي بينها يعني يدوب تريح يومين، مهدي لازم تشوف هالتغيير.
1: يعني حتى في المؤتمر الصحفي اشتكى من الموضوع.
0: طبعا المنتخب العراقي غير سبع لاعبين. المنتخب مين بعد البارحة لاعب؟
1: السعودي والعماني.
0: السعودي أربع لاعبين.
1: الكويتي.
0: فهذه لا غيروا لأن مباراة الدوريات المجمعة خاصة مثل كأس الخليج، لأن في بطولات مجمعة تحصل فترة يعني فترة راحة أربع أيام خمس أيام. لكن في كأس الخليج هي يدوب يومين حتى ما تكمل ثلاثة أيام راحة، فلذلك نشوف هذه التغييرات. لكن من حيث المقومات، من حيث المعطيات، فروقات الفنية المنتخب القطري، واعتقد أن المنتخب القطري حتى يعني رغم الكلام كله عن الفروقات أيضا نفسيا ما راح يضحي بفرصة مثل هذه.
1: نعم، اللي هو الفوز على المنتخب اليمني. تتوقع فوز قطري؟
0: أنا أتوقع
1: فوز قطري. طيب يعني كل الأمور راح تكون بالنسبة للمباريات حتى الآن اللي هي الأمور حسب الترشيحات، يعني ما شفنا حتى لحظة مما قال الدكتور إذا في مفاجأة بتكون من المنتخب اليمني، لكن يعني كنا ننتظر أن الصراع يستمر حتى الجولة الثالثة بالنسبة للمنتخب الكويتي إذا قلبها فقط، يمكن المنتخب لا الكويتي خرج أقصد المنتخب العماني فقط، يعني في هذه الحالة ممكن نقول حدثت مفاجأة، لكن حتى الآن السعودية والمنتخب العراقي.
0: العماني أستاذ مهدي عنده أنه لازم يفوز فرق ثلاثة، ولازم المنتخب السعودي يفوز على العراق.
1: نعم،
0: فهذه يعني هي معادلة صعبة جدا، ولكن في كرة القدم كل شيء وارد،
1: كل شيء.
0: أن يخسر المنتخب العراقي والمنتخب اليمني يفوز على العماني يفوز على الكويت بفارق ثلاثة أهداف.
1: نعم، في هذه الحالة الوحيدة طبعا راح نشوف إن شاء الله مباراتين اليوم ممتعتين، لكن بالنسبة لمنتخبنا الوطني اليوم إذا الكل غير في التشكيلة، تتوقع دكتور منتخبنا الوطني للحين طبعا التشكيلة ما تنزل قبل المباراة بساعة، تتوقع اليوم منتخبنا الوطني يغير في الأسماء ولا راح يلعب بنفس الأسماء اللي لعب فيها وفاز على المنتخب اليمني مع اختلاف المنافس وأيضا التدوير؟
2: لا أنا ما أعتقد بيغير الكابتن، كابتن زلاتكو، وتوقع يلعب بنفس التشكيلة. السبب التجانس، لأنه أصلا كان سبعة أيام مع الفريق وفريق ما كان متجانس، فهو محتاج إلى الوقت لتجانس اللاعبين، ولعيبة كانوا بشكل جيد ظهروا خاصة في الشوط الأول والشوط الثاني، هو عند البدلاء هو الآن التالي، لكن نحن جهتنا خاصة جهة اليمين اللي فيها ميلوني ألوان كان جهة جدا نشطة، مع جهة الشمال كذلك لا تنسى أنت كان سيزار مميز، كان خيمينيز أحسن لاعب كان في المباراة، يعني ممكن يكون من المرشحين يعني. فإذا منتخبنا وبالذات نحن عندنا خاصة من الطرفين سواء كان جهة اليمين أو جهة الشمال، سواء كان ميلوني أو روبين أو لوان أو سيزار أو خيمينيز النص، برونو كمهاجم يخلق مساحات للمنتخب، عندنا الساتر الدفاعي الأهم اللي هو كولوبالي مع عصام فايز، قالوا هل المدرب كان يلعب كخطة دفاعية؟ لا بالعكس، كان في توازن الدفاع بالهجوم خاصة في الهجمات المرتدة، كان فريق يعني ما هاجم علينا، لكن فريقنا كان شخصي كان عنده هوية في هاي المباراة. نتمنى ان احنا في هاي المباراة يكون نفس المستوى نفس العطاء، لانه بيكون منافس صغير، الآن تبي تلعب مع منتخب البحريني كان هو بطل الخليج آخر مرة، فبالتالي فريق عنده الخبرة، لعيبة المنتخب البحريني كلهم لعيبة أصحاب الخبرة، فبتكون أنا أتوقع بتكون مباراة قوية، مباراة صعبة، ما بتكون مباراة سهلة على منتخب الإماراتي، فيجب على منتخبنا أن يكون حذر جدا، ما لابد أنه يدخل المباراة بكل قوته، أنه يعرف أن هذا الخصم مش فريق اليمني، فبالتالي أنا أعتقد تركيز مهم جدا في مباراة اليوم أنك تأخذ 3 نقاط وأهم شيء.
1: نعم أستاذ أحمد، في حالة أن أراد تغيير زلاتكو بالنسبة له وتدوير، من اللاعب اللي تشوف أنه ممكن يدور فيه ويعوضه، خاصة أن الوسط يمكن أول مرة نفس ما تفضل الدكتور هم هذيل وسطنا الموجودين بدأوا أول مباراة، وأيضا أنت عندك هذه أول مباراة رسمية ودية سميها اللي تسميها صراحة مع زلاتكو، هل راح يدور ولا يعني لو لاعب لاعبين وين تتوقع؟
0: شوف أستاذ مهدي، هي فرق بين أنك أنت تلعب مع فريق أقوى على الورق، نتكلم أقوى من الفريق اللي واجهته في المباراة الأولى، على العكس تماما اللي حاصل مثلا المنتخب القطري يواجه فريق على الورق أقل منه من حيث الإمكانيات، فالتغيير وارد بشكل كبير في القائمة، لكن العكس بالنسبة لمنتخبنا اليوم، زلاتكو يواجه الفريق الأقوى من حيث الإمكانيات من المنتخب اليمني، فالتغيير ما بيكون بالشكل اللي شفناه في المنتخبات الثانية 4-5 لاعبين، ما أعتقد إذا حصل تغيير فهو بين لاعب إلى لاعبين فقط، لأن اليوم مباراة حسم، وأنت تواجه في مباراة الحسم منتخب أقوى من المنتخب اللي واجهته في الجولة الأولى، منتخب البحريني أيضا اللي مثل ما قلنا يبغي بقدر الإمكان أن ما يطلع الخروج المبكر من البطولة وهو صاحب اللقب في الجولة أو في النسخة الماضية، فلذلك أعتقد أن التغيير في صفوف منتخبنا ما بيكون أكثر من لاعبين إذا كان هناك تغيير.
1: إذا كان هناك تغيير بالنسبة أكيد للي يحب يشاركنا وتوقعاتكم بالنسبة لمباراة منتخبنا اليوم مع المنتخب البحريني ولقاء قطر مع المنتخب اليمني، اللي حب يشاركنا على التيك توك حساب إذاعة أبو ظبي فيم أو عن طريق الاتصال على 600551222. دكتور، ما بين قوة هجومية ونجاح إماراتي في التسجيل والتهديف والمتعة، وما بين دفاع بحريني ظهر بصورة صراحة أقول لك أخطاء ساذجة، سامحني بالنسبة للحارس لطف الله اللي ارتكب أخطاء مع خط الدفاع، يعني تسببت في حالة طارد وفي هدف صراحة، يعني كرة ثابتة ما الحارس ما يخرج بهالطريقة، فهل تشوف اليوم أن هذه أيضا صورة مهزوزة ربما للدفاع والمنظومة الدفاعية للمنتخب البحريني ممكن يستغلها اليوم الأبيض الإماراتي اللي عنده صراحة تيكي تاكا حلوة؟
2: لا، شوف منتخب البحريني اللاعبين 3 جولات عندهم في دوري البحريني، اللاعبين كلهم أصحاب الخبرة، كل أعمارهم فوق 30 سنة. الخطأ اللي حصل لحارس إبراهيم، لأنك أصلا هو جاي من رباط صليبي كان مصاب، ما عنده إحساس حتى الآن في الهدف بشكل جيد في المرمى، لما مرمر بالذات خاصة كابتن خالد آسف أكرم عفيف لما عمل الفاول، خوخي علام من أفضل اللاعبين كرات الرأسية، هو مع
1: مضيافة
2: مش مع كريم مضياف، لا مع بيدرو، لاعبين جدا هم اللي سجلوا علينا أهداف في كأس العالم، فبالتالي أنا أعتقد منتخب البحريني الآن اليوم بيكون حذر جدا، منتخب البحريني داخل المباراة هو شيء جيد أن منتخب البحريني داخل الفوز، وكذلك لما هو داخل الفوز فإذا هو ما بيلعب لك بس في الخطة الدفاعية، هو يريد كذلك يفوز،
1: يعني بيترك مساحات
2: وإحنا فريقنا أي فريق يلعب ضد منتخب الإمارات وعنده ترك مساحات الخلف فأنا أعتقد من الصعب أن يستطيع، ليش؟ لأن عندنا لعيب فيهم السرعة، فيهم تركيز عالي جدا، فأنا أعتقد بتكون مباراة سجال بين الفريقين، مش سهل المباراة.
1: نعم أستاذ أحمد، المنتخب الإماراتي متنوع الخطورة، المنتخب البحريني أيضا كذلك، ما يغرك طبعا ضيعوا فرص صراحة خطيرة أمام المنتخب القطري، وغريب أن يضيعها الرماحي ولا مرهون ولا مدن، يعني غريب في بعض حتى كميل اللي نزل بديل، يعني غريب أنك تضيع مثل هذه الفرص. اليوم أتوقع هم حابين يختبروا الدفاع الإماراتي، حابين يختبروا حراسة المرمى، كيف تشوف ممكن إحنا نستغل تقدمهم الهجوم مثل ما قال الدكتور والرد عليهم بكرة مرتدة أو تنظيم جميل.
0: شوف مكامن الخطر موجودة في منتخب البحريني معروفين اللي هم أصحاب الخبرة واللي هم كانوا أعمدة الإنجاز اللي تحقق في النسخة الماضية، مدان، كوميل الأسود، مرهون، الحميدان، الرميحي، هذه لهم مكامن الخطورة في المنتخب البحريني. إذا زلاتكو يعني لديه الفيديوهات السابقة وإضافة إلى المباراة اللي شافها في مباراة قطر، أعتقد أنه راح يحط في كل واحد في مكانه أو راح يحجم قدر الإمكان هذه المفاتيح لدى المنتخب البحريني. إحنا الناحية الهجومية يمكن مو بشالين وايد هم لأن أربعة أهداف ويمكن ما سجلها راس حربة صريح يعني
1: صحيح.
0: كل اللي سجلت يعني مش من راس حربة صريح، وإحنا هذه يمكن كنا متخوفين منها وايد، لكن لما تحصل عندك ما عندك راس حربة صريح يسجل وشوف أن البدائل موجودة والتسجيل موجود ونسبة عالية، فهذا شيء جميل جدا ويمكن مريح لنا. لكن مثل ما قلت يجب على زلاتكو أن يضع حد لمفاتيح القوة ومفاتيح التسجيل في المنتخب البحريني.
1: نعم دكتور موسى، اليوم خيمينيز وضع نفسه أمام كل المدربين أن يمسك هالولد هذا هذا بيلعوزنا، فالحين خيمينيز أتوقع بيكون في عليه رقابة، وتشوف هل هذا صحيح من المنتخب البحريني مراقبة لاعب بحجم خيمينيز، ولا الخطر الإماراتي من أكثر من لاعب؟
2: لا بالعكس، زي ما تفضلت هو من لمسكه خيمينيز في سيزار في لوان في أكثر في برونو في أكثر من لاعب مميز مهاري في منتخب الإماراتي، فله هو بيلعب بهذا الأسلوب مدربه، هو بيلعب بشكل جماعي، هو 100% بيعمل منتخب البحريني، هو دائما أسلوبه تنظيم دفاعي جيد ويعتمد على الهجمات المرتدة في مباراة اليوم، لأنه كل ما يمر الوقت هو كذلك يقول أنا ممكن أخطف لي هدف في نهاية المباراة، فتكون مباراة سجال بين الفريقين. لكن منتخب الإمارات الآن ما تعرف الخطورة من وين، هل بالذات روبن وميلوني هاد لاعبين خاصة بالهجمات، أنا أتوقع اليوم درجة مدرب البحرين أكيد هو شاف منتخب الإماراتي كان خاص مينوني، كان الهجوم من ناحية المينوني بيحاول هو يعني نقطة الظهير الأيسر يحاول إنه هو هنا يغطي بأي شكل، ولا بيكون من البداية بيكون منتخب الإمارات بيسجل في هدف على منتخب البحرين.
1: نعم أستاذ أحمد، منتخبنا الكل قاعد يتكلم أو ينظر إلى الكرات الثابتة، يعني نحن ما سجلنا ما شاء الله أهدافنا كلها ملعوبة
0: صحيح.
1: بينما الكرات الثابتة ما عرفنا نستغلها. المنتخب البحريني خطير، خاصة أنه عند شفت أنت عنده أطوال صراحة لاعبين، ممكن الكرات الثابتة تكون مشكلة عنده، وإحنا شفناها في خرجنا من كأس العالم أو الذهاب إلى كأس بسبب الكرات العرضية أو الفاولات
0: صحيح.
1: فكيف تشوف أنت اليوم التعامل مع هذه النقطة الفنية؟
0: شوف في ظل وجود على الدين زهير بيمينتا أيضا تراجع كوليبالي في موضوع الكرات العرضية سواء ثابتة أو متحركة، في ظل وجود هذه لا يمكن قادرين هالثلاثة تحديدا أنهم يلمون هذه المنطقة منطقة الجزاء في الكرات الهوائية، فما في خوف أكثر من اللي لأن البنيان الجسماني موجود في هالثلاثة تحديدا
1: صحيح.
0: قادرين يغطون أي كرات هوائية في هالمنطقة، لكن الخوف من الهفوات اللي ممكن تحصل في عدم التمركز الصحيح. لكن أنا إذا الأمور مشت سليمة في مثل ما نتوقع من هؤلاء اللاعبين واللي شفنا فيهم لمسنا فيهم أستاذ مهدي نعم. أنهم عندهم الأصرار في أنهم يظهرون بصورة
1: جميلة
0: واستماتة موجودة عليهم، كل اللاعبين اللي سمعنا تصريحاتهم بعد المباراة الأولى عندهم مثل ما تقول رغبة وشغف أنهم يستمرون بالصورة اللي شفناها وأكثر.
1: نعم اليوم أمام منتخب اليمني في آخر الدقائق كنا نقول أن المنتخب الإماراتي لازم يسجل في أول 20 دقيقة، ودكتور أنا ذاكر كلامك بالضبط بالتحديد، اليوم أيضا مطالب المنتخب الإماراتي يسجل في أول نص ساعة خلينا نقول أول 20، ولا لا يأخذ المباراة بتدرج؟
2: شوف الآن هو تسجيل باين على حسب مجريات المباراة.
1: نعم.
2: الفريق المنافس أمامك، لكن كل ما تسجل هدف بدري كل ما أفضل لك. ليش؟ على أساس أنه هو يترك لك مساحات في الخلف. لكن الصبر مطلوب اليوم. اليوم منتخب
1: تختلف المعادلة عن
2: المنتخب. نعم، لأن المنتخب البحريني اليوم هو اللي يريد يفوز قبل المنتخب الإماراتي، لأنه هو عارف أنه خسارة اليوم برا، تعادل ممكن يكون خارج البطولة. فبالتالي أنت لابد أنك أنت كتكتيك كابتن زلاتكو بيكون، أنا أقول لك بيعمل الضغط على فريق المنافس، بيعمل الهجمات خاصة من الأطراف، لأنه عنده ثلاثي خطر جدا اللي هو خيمينيز المثلث لوان وسيزار في النص من حال هجومي، وبرونو يترك المساحات. فأنا أتوقع إن شاء الله منتخبنا فائز
1: اليوم. توقعك فوز إماراتي إن شاء الله؟
2: فوز إماراتي،
1: ما في مجال أستاذ أحمد.
0: إن شاء الله فوز إماراتي.
1: يعني هو كدعوة وكأمنية وأيضا كمرتوى
0: طبعا. لا احنا أمنية طبعا، كلنا متفقين على أن أمنيتنا يفوز المنتخب، لكن من خلال المقومات الموجودة، المعطيات، كل على الورق لمصلحتنا إن شاء الله بإذن الله.
1: نعم، حتى أن في الكرات المرتدة أتوقع المنتخب البحريني، حتى لأن إذا منتخبنا الوطني هاجم يعني ما شفنا منهم الكرات المرتدة الصحيحة ليبنون هجمة مرتدة، ممكن كرات عرضية أو طويلة، لكن كمرتدة ما شفناهم صراحة.
2: لا أشوف منتخب البحرين حتى لو عمل كرات مرتدة، أنت عندك كولوبالي وعصام، خاصة كولوبالي تراك يمكن ناس كثير ما تكلموا عليه، لكن كان محور ستة، لا لاعب مجهود خرافي عنده.
1: يعني في قطع الكرات وهدم
2: وخاصة يغطي الظهيرية الجنب، هو عصام.
1: نعم،
2: على مستوى عالي جدا الفريق اللاعبين.
1: نعم، إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني اليوم. نشوف فوز جميل يأكد الأداء الرائع اللي شفناه في الجولة الأولى. يمكن آخر النقاط أستاذ أحمد اللي هو المنتخب العراقي ممكن يفرط في التأهل بالنسبة أمام المنتخب العماني بالنسبة للجولة القادمة، بعدين راح نقرأ أكثر، لكن بعد الفوز هو مباراته مع السعودية، لكن هل يفرط في بطاقة التأهل لصالح المنتخب العماني ولا تشوفها صعبة خلاص محسوبة؟
0: لا، مثل ما قلت لك قبل شوية أن حظوظ المنتخب العماني صعبة، مثل ما قلت لك لازم يفوز أولا على الكويت،
1: بعدين ينتظر الهدايا،
0: فارق ثلاثة أهداف يعني مش أي فوز، وبعدين ينتظر أن خسارة المنتخب العراقي من السعودية، ف صعبة جدا حسابيا. يعني المنتخب العراقي يلعب على فرصة الفوز، فرصة التعادل، فرصة أيضا خسارة المنتخب العماني.
1: نعم،
0: يعني
1: عندك كل
0: الفرص لمصلحة المنتخب العراقي.
1: صحيح. إذن يمكن حبايبنا متابعين الأعزاء كانت هذه حلقتنا اليوم بالنسبة لخليجي 27 بصوت الملاعب على إذاعة أبوظبي FM. كل التوفيق للأبيض الإماراتي، إن شاء الله فرحة كبيرة وفوز كبير. وصلنا إلى صفارة النهاية لحلقة الليلة، وإن شاء الله ساعة ونص صراحة مرت بسرعة في كثير من النقاط، لكن نأجلها إن شاء الله ليوم غد إن شاء الله. في هذه الإثارة الكروية عشنا تفاصيل حسابات، قراءات تكتيك، نبض الشارع الرياضي بين أروقة خليجي 27. نتأهب إن شاء الله متابعة ما ستسفر عنه إن شاء الله الدقائق الجاية. بالنسبة للمنتخب الإماراتي تبقى الأمنيات قلبا وقلبا مع الأبيض بأن يطل علينا بفوز جميل وأداء ممتع يترجم جهوده ويسعد عشاقه ومحبيه، وبعد أن تطوى الأوراق تحسم النقاط ويعرف الفاز ويدعى الخسران ينجلي الغبار عن الحقيقة الأجمل والأبقى، حقيقة أن هذه البطولة لم تخلق لتفرق بل لتجمع في ملتقى عيال الخليج، تبسط المحبة أجنحتها فوق الجميع، منافسة شريفة مثيرة، نعم تتأجج فيها المشاعر داخل المستطيل الأخضر، لكن القلوب تبقى دائما وأبدا بيضة متحدة بالدم والمصير والبيت الخليجي الواحد. شكرا لفريق العمل بأمانة، الإخراج عصام زياد والتحليل أكيد الفني مع عصام زياد، وكذلك مع الدكتور موسى عباس اللي نورنا دائما صراحة ب هو التحليل الجميل والخبرة الفنية الكبيرة، والأستاذ اليوم استمتع من الأستاذ أحمد الحوري الناقد الرياضي، وهو على فكرة في تلفزيون أبوظبي الرياضية وما شاء الله ويانا بعد.
0: شكرا شكرا لك، شكرا لك أستاذ مهدي، أنا سعدت بتواجدي معك، أيضا الشكر موصول إلى الزميل عصام زياد وكل المتابعين.
2: شكرا
1: الله يسعدك دكتور، تقبل تحيات أخوكم مهدي السلمان في الإعداد التقديم، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله غدا في شوط جديد قصة أخرى من قصص ملاعب خليجنا إن شاء الله. دمتم بحفظ الله ورعايته.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروى العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروى كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء. أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان. حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001 مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبوظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 من سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبوظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية.
1: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد له يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

أبوظبي أف أم، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل. لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001 مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبوظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبوظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد. لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء، ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد، وإنما على مدى شهر كامل. حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، الدكتورة حصة لوتا.
4: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي، وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي فخورين بالإمارات.
6: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

0: نظام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: معاكم دايما أقرب

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم. لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001 مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبوظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 من سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه. من أبوظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم تنتقل المحطات، وتبقى الرسالة واحدة: رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية.

حسن قله تراني غادي قله تراني غادي قله تراني غادي من مفروض اللي ثم

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: شكرا أم الإمارات.
1: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
0: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة حصة العتيبة.
3: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة

0: عتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك؟ دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع

0: فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيراً للعدل و93 متحدثاً و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
1: أبوظبي FM، استمع واستمتع، معاكم دائما أقرب وعيش أجواء أبوظبي FM. أبوظبي FM، صوت الإمارات اللي تحبه.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

والعال على كيفك بالشعر، ها تعبنا هواي لما ما ظفرناه. هو العال على كيفك بالشعر، ها تعبنا هواي لما ما ظفرناه. اجى ليل ومشى ليل ونطرنا، اجى ليل ومشى ليل ونطرنا. هو العالي دخلش عدك وياه، هو العالي.

نصيب زرعت ورايات واحلاهن حبيبي نصيب الغير تالي ومو نصيبي ونين الليل كل

احمر المن غيرت الثوب الاسود هو العالي تقول الراح مارد المن غيرت الثوب الاسود والمن حاط الحمر على الخد المن حاط الحمر على الخد

بروحي أخافت مني لو سمعت نوحي هوى العالي تخذني تلوب روحي أخافت مني لو سمعت نوحي

0: اجا ليل ومشى ليل ونطرنا هوى العالي دخلش عدك ويا هوى العالي تركش عدك ويا.
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التسول الإلكتروني.
6: مريم، شفت هالرسالة في حساب على الانستغرام؟ نزل صورة ياها المريض ويطلب تبرعات، كسر بخاطري.
5: لا لا لا لا لا لا لا، ديري بالك يا نورة، اتأكدت ان لها الحساب رسمي اول شيء؟ مرخص؟ من اي جهة؟
6: ها؟ الصراحة لا، بس شفت الصورة والناس قاعدة تعلق الله يشفيه ومتعاطفين وياه وحاطين رقم تليفونه للتواصل وحسابه البنكي. بصراحة فأرسلت له مسج عسى بعرف كم محتاي.
5: ليكون أرسلتي يا ويلك. هذا تسول إلكتروني يا نورة. في ناس يستخدمون صور أطفال وهمية من النت ويكسبون آلاف الدراهم من ناس طيبين مثلك، وشي منهم منظمات وأجندات تجمع أموال بقصد شي ثاني، ديري بالك.
6: شو؟ يعني ممكن الصورة مو صجية؟
5: أيوة، وايد منهم فبركين. ولو كان الحساب فعلا خيري لازم يكون مرخص من الهلال الأحمر أو الجهات الرسمية، ديري بالك يا نورة، ولا تراش تعتبرين مشاركة في جريمة بقصد أو بدون قصد. لا تقولين ما قلت لك.
6: إنزين شو سوي؟ أنا كنت ناوي أحول الفلوس.
5: تعرفين؟ أحسن شيء نسويه نبلغ عنه أمان شرطة أبوظبي 800-2626، أو بعد طرشيلهم رسالة نصية على 2-8-8. وإذا حابة تتبرعين عندك مؤسسات والجهات الخيرية المعتمدة في الدولة، كوني واعية وحذرة يا نورة. شوفي يتني رسالة، شوفي شو كاتبين. أرجوك لا تتأخرين، الحالة حرجة، أحتاج تحولين 3000 درهم.
6: ما شاء الله، محدد السعر منك 3000 درهم، ومن غيرك وثانية وثالثة. لو ساعدنا نصاب في اللي يسويه نكون مشاركين وياه.
5: أيوة خلاص، توبة، حضر وابلغ.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء دكتورة أسماء النعيمي. عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: التقنيات جميلة إذا استخدمناها بالشكل الجميل. لا تخلون التليفون ياخذ وقت الدراسة أو الجلسات العائلية. الاعتدال هو السر لتحقيق التوازن والنجاح.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

كاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب انقطع عن مكاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا

0: الشاب واحنا بهواك تلوم بينا الايمان وانت العزيز تغيرت
1: الموسيقى لا تعرف الحدود صوت النغم الأصيل أبو ظبي FM
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد مسار يسعى إلى تعليم المرأة محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية دانات من بلادي
3: مروة العقروبي
4: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس
1: دانات من بلادي مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا اكيد هي تسكن الروح هي روح الروح لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني كل من سكنها في شي منك ومني شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس حلاها غير هي إمارات الخير فخورين بالإمارات

0: عام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
2: خليج 27 على أبوظبي FM. اهلا اهلا بالخليج. لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001 مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبوظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبوظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية. عند خط النهاية.
4: من عبق الماضي إلى واروع الأغاني.

فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM. كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم خلها دوم في البال.

بوظبي اف ام، صوتك الاقرب واحساسك الاجمل.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل. كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليج 27 على أبوظبي FM. اهلا اهلا
2: بالخليج. المرأة الإماراتية، قصة وطن.
3: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
2: يوم المرأة الإماراتية.
4: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
5: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات،
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد، إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف؟ تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها؟ سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفة نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: عام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلم.

إن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب وطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات. قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبو ظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3,000 إلى 5,000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبو ظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبو ظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيراً للعدل و93 متحدثاً و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبو ظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفى، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: بوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبي

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الطالب المتميز يتحمل المسؤولية، ينتبه بالحصة وينجز واجباته ويحافظ على أغراضه ويعترف بأخطائه. المسؤولية علامة من علامات النضج والتميز، وتحمل المسؤولية صفة من صفات الناجحين. كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. شكرا ام الامارات.
1: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
0: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
2: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما لحدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.
1: صوت الملاعب. محاولة ملعوبة وكرة تتحرك بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.
2: أكيد تدري صوتك العذب لا غير.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

BFM مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: FM خلها دوم في البال.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية، خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتي. أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتي.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
4: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
4: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
4: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: أبو ظبي
10: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
11: أبو ظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: في في وقتي ثواني.
1: بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: الدراجة.
1: القيادة التي آمنت بالإنسان.
2: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
4: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.